كومتينو جاكزن بايكني كونابا كين كوم كواسري كوم سنزن يبسي زي كوي نكا جنسيك بايكن زوريكوين أجيكو جن ناري بمن نيسي تشوزانن أو كوي نكني غابا جناري جيو سيك كين جن كوي نكناري كامنين كوامنين نك كوي وي نكناري أفيري تشكيمروا كننغي إيكو ويرا كوكو